قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.